0: Radio Sofia Youan.
1: Red One, Mr. Worldwide, Ahmed Shaki.
2: حبيبي, I love you, I need you. حبيبي, غنيلي وخليني معاك.
3: أنا تزعل دي أربعة إذا ما نكون أيوان زي ما كلا زفتي أم تينو تيا. نيني فسات دي سور سينسيس يا ربي. Raso mari manjombony anao malahelo kamkamo marain ataonay koraz aza misaraka amin'ny onjapeo sy ny fety lavitra Sofia fô mena ifafiny anao mena ambiansy anao